0: هاي السيارات اللي انحركت على طول الخط هاي راح تلاقيها السيارات اللي انحركت.
1: في مستوطنين؟ طيب يلا حبيبي شكرا.
2: انت في تناقض كبير لان انت كمحافظ كمسؤول مطلوب منك توفير الامن والامان للناس، في نفس الوقت انت مش قادر توفر الامن لشخصك.

0: لما كانت الهجمة الشرسة على القرية حتى كانوا ما يدخلوش الإسعافات، وبعدين المستوطنين حركوا المسجد، حركوا سيارات، حركوا بيوت، حركوها قدام الجيش. المرة هاي كان في شهيد.
1: السلام عليكم، عظم الله أجركم.
2: احنا
1: يعني احتراما للمولودين للشهيد سلمنا الفرحة على راسي. الله يسعدك، الله يخليك، الله يبارك فيك، يسعدك. السلام عليكم حبيبتي خاتو. الله يرضى عليك، تكون خاتنا ان شاء الله.

0: 2009 تم تعييني كنائب محافظ، 2010 حلفت اليمين الدستوري كمحافظ لمحافظة رام الله والبير. مش قادر أحافظ على أمن المدينة من هذا المحتل. لما يصير كأنه استعلاء على وجودنا ووجود السلطة وشو أنتوا بتسووا، أنا بواجه بكل أريحية، بغطيش راسي لأن إحنا موجودين. خلي محمود يجهز لي هلأ كل ملف غزة. فصار اجتماعنا مع وزير الإغاثة يوم الأحد الساعة 1. حتى اللي مش جايبين فواتير يعني يحطهم تصور لتاريخه. اشرف شو اخبارك؟ يسعدك، كيف امورك؟ مرحبا خالتي، السلام عليكم، كيف حالك؟ بدك تقدم استرحام؟
1: شاف الوضع لازم ينزله لأن الوضع مش مساعد لل...
0: هاي رسالته تنقل للبلدية إنه لازم في هذا الظرف نساعدهم اللي دائماً ملتزمين، نسوي لهم إشي تشجيعي لأن دائماً هو ملتزم. كداش بأخذه منك البلدية ولا مش مرخص؟ مش مرخص؟ في مشكلة معي؟
2: زوني والله
0: مرة بس مغمضين عنكم في الظروف هاي عشان الوضع. من وين أنت؟
3: من سعير.
0: بتروح على المدرسة؟ أكيد؟ فكل ما ضاقت الدائرة كمان اقتصادياً ما بتعرفي وين تبتنفجر هذه المدينة اللي ربما كانت هي الأكثر هدوءاً في فلسطين.

0: I can see how that game.
1: الحين الحين تحركت وراء لقش ساعة راح تحرك جت الفيزون عنده مقابلة راح أحد الطاقم طبعا موجود معنا
2: خلاص تمام ممتاز.

0: السلام عليكم. إحياء ذكرى النكبة، كأنه النكبة خلصت. ما خلصتش النكبة، إحنا ما زلنا في نكبة مستمرة. يلا أبو عليان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.
1: كل الاحترام وأهلا وسهلا بكم. أولى ما نستفتح به هذا الاجتماع هو بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية والفداء. ستكون هناك فعالية مركزية في رام الله وفي كل المحافظات في الضفة الغربية.
2: لازم يكون في كمان فعاليات فرعية بداخل كل المؤسسات، وتحديدا عند المؤسسات الكبيرة زي التربية والتعليم والجامعات.
0: وبنتمنى من الجميع مشاركة حاشدة. الصورة دائما تتسلط على محافظة رام الله والبيرة، وإذا ما كناش في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها صورة لكل العالم إنه إحنا كلنا مع بعض وكلنا واقفين وكلمتنا واحدة، أعتقد إن ما لهم حدا إنه يوقف معنا بعدها. وكل التحية للشرفاء اللي ساعدوا، احنا دائما لازم ننظر للسلبي وللايجابي. كل التحيه للشرفاء اللي ساعدوا. دمتم ليدوم الوطن، وان شاء الله بنخلص من هاي النكبه وبنتحرر وبنستقل. شكرا. ربنا يستر اليوم ما يصير مواجهات نفقد فيها أرواح
1: إن شاء الله.
0: يلا تامر.

0: يعطيك العافية. إن شاء الله اليوم ما نحتاجكم يا رب. بندعي ربنا إنه يكون يوم لطيف عليكم، لأنه إذا أنتم كنتوا اليوم مرتاحين معناها فيش مخاطر. يا رب يا رب الله يحميكم ويحمي كل شبابنا.
1: الشاب اللي خبروا عنه توصاب على بيت ايل، شو وضعه؟
2: يعني بيخص الشاب الفلاني الوجد هذا يعني مطلعينه بالامبولانس على سحره مستشفى رام الله على اساس طلعوا
1: المستشفى. طب يلا ماشي اوكي.
3: ايوه
1: دكتوره، الشاب استشهد ومن مخيم الجلازون طالب جامعه بير زيت، وهي توجهوا فيه للمجمع الطبي. هسا اخذوه من الهلال باتجاه المجمع الطبي. يعني حاولوا هم راحوا باتجاه الهلال اللي كان اقرب مستشفى عليهم، فيعني لما قدروش يعملوا معي شيء فاصابته كثير صعبه. هيني جاي باتجاه.
4: بك عندي شعور من الصبح خايف من هاليوم، فيش يوم يمر زي هاليوم الا ينزل دم. هيك بقولوا ان ابوه واخوه في السجن، انا هيني على الشرف في الطريق عليك. شو؟
5: ثلاجة.
4: يا ويلي عليك.
5: شاب صغير مسكين.
4: إمها؟ إمها نرمي؟
5: أهلا.

منظر الشهيد بآخر صورة رح ترسم في وجه في أمه آخر صورة هي أهم صورة ورح تضل في ذاكرة الأهل تاريخيا. هو مش مهام المحافظة بس يمكن نتيجة الممارسة اللي شفتها لازم دائما نكون جاهزين. فإحنا أخذنا عاتقنا إن دائما إحنا جاهزين بالعلم وبالكوفية وبالحمالة اللي تكون دائما معانا من باب الطوارئ. قديش احنا متألمين اكيد الاهل غير شو ما اشعر انا هاي مش قصتي قصتهم وراح تعلق معهم طول الحياه. بحاول تكون قصه جميله حتى في النهايه.

النكبة 76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيري. وكان الشهيد صافي استشهد إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال. تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

إحنا كفلسطينيين حياتنا أصلاً مكونة من الشهداء والأسرى والجرحى، لأنه هاي حياتنا، إحنا تحت احتلال وما في بيت يمكن في فلسطين إلا عانى.

0: حزام، اصحي الحزام، اصحي
1: حبيبتي حبيبتي، الله يسعدها يا ربي.
0: على سلامتك.
1: خليكي يا ربي حبيبتي حبيبتي.
0: هلا حبيبتي. الرجيم غير شتل. على اهلا
2: حبيبي يمه.
0: يلا
2: اعطيك يا رب الستر والصحة.
0: خلص هلا هلا بطلعها. يلا يلا يلا يلا يا شباب، يلا يلا تعوا تعوا، سكر سكر الباب، خلى ابو سعيد لجوا. يلا رغم كل الصعاب اللي بنعيشها اليوم فسحة أمل، اليوم بيطلع لنا ننبسط، بيطلع لنا نفرح بطلعة عيسى. صحيح دائما بنقول الفرحة منقوصة، بس كمان لا، هي فرحة. 22 سنة ما كانتش سهلة، وأكيد لكثير من الأسرى والأسرات.
3: هاي فاتورة الوطن ندفعها، وإذا انطلب مننا أكثر رح نعمل أكثر.
0: الله يعطيك الصحة، شفيت ووفيت 22 سنة وقبلهن كديش، خلاص يعطيك العافية. مش إنك ختيرت بس يعني.
4: خرج العاجل جميع أسرى فلسطين.
0: الأسرى كل يوم بيستشهدوا في السجن، وكل يوم ممكن نسمع خبر شهيد بعدين احتضناه وهو حي. الأسير والله ما هو أسير، والله إنه شهيد ورجع حي، لأنه كل يوم بيستشهد.
4: أسير الكون عيسى محمد جبارين.

0: عادي احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا فوضى في الشوارع، احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا جريمة، لأنه هذا أصعب من الاحتلال الخارجي. احنا هلا مركز الإصلاح والتأهيل
1: صحيح،
0: بس أهم إشي يجيبوا لي كل اللي بعتوا كتب اللي طالبين يشوفوني في قضايا خاصة السجناء
1: رتبوها،
0: لأن في كتب طالبين يشوفوني في قضايا خاصة يرتبوا لهم. خلص نستثمر الوقت إن اليوم جايين على مركز الإصلاح ونحل كل القضايا
1: إن شاء الله.

0: السلام عليكم.
1: كل شيء متكتك.
0: تفضلوا.
1: حابة أشوفك
0: وين راحت؟ السلام عليكم.
2: يعطيكم
0: العافية.
2: شفت المحافظ جاء تمن أموركم داخل المركز المعيشية، وضعكم، حقوقكم، متلقينها كله تمام؟
0: في شكاوي؟ تعال. هي هو اللي رفع ايده بده يشكي عن اشي. شكله الاحتلال الخارجي ممكن نتخلص منه في اي لحظه، بس اذا احنا صرنا من الداخل شعب فوضجي، شعب بحافظش على ابسط شيء اللي هي قواعد السير

0: يا شباب حاول يجيب الدفاع المدني، حسبة رام الله مولعة.
1: تعال تتقلي.
2: اجتاحوا الإسرائيليين محافظة رام الله والبيرة، تم اجتياح المحافظة بشكل كامل من قوات مدججة بالأسلحة، وتم حرق مركز المدينة الحسبة اللي هي يعني سوق اعتياش للناس، سواء اللي بيشتغلوا هناك أو أصحاب الدخل المحدود اللي بيتسوقوا من هذا المكان.
1: هذا اللي في العمليات اللي شفتك في الفيديو صفر.
3: يمكنك التنفس.
2: اللهم اربط على قلبك يا الله، اللهم اربط على قلبك، اللهم اربط على قلبك يا الله. تعبت، ولكن في موقع المسؤولية اللي أنا فيه مش دوري أقول للناس تعبت، تعبي لازم أنفضه. هات المي.
4: خلاص طول بالك يا أخوي، خلاص خلاص
2: خلاص خلاص خلاص. شفتي ودعتي
5: جنن يا خالتي، منين زين كمان يا
2: حبيبتي.
5: رحمة الله روح
2: أبو عبد الله أجا ولا ما كدرش؟
5: رحمة الله روح، رحمة الله أبدا.
2: أبو عبد الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
6: استغفر الله.
2: لا يا أبو عبد الله لا الحمد لله، عيط وفيش كلبك، ولكن الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله
2: قول استودعته لله.
6: استودعته لله
2: والحمد لله.
7: الحمد لله
8: هي انا اتفقت مع ابو عبد الله، قال الحمد لله وبنى بيت الحمد في الجنه. واحنا معزومين عندكم.
9: واجيكم لي وين قايتي؟
8: لا همش عيطي بس قولي يا رب.
10: كمل